بريختون كلخون هود عباد شماي ورعو آبو وبرو روحو قديشو حاضا له شرير العلم علمين آمين. God bless you in the name of the Holy Father and the Son and the Holy Spirit. آمين.